FM. يا وليخ نفاس راس تنفس يا وليخ الساعة تنت قلت ناو يتايال من قادو بين قاتل هاي بلالي تركع